0: يا بياتي شرك
1: مظاهري بي فلاي اذا تشيرنا
0: ساشي فنوي بيتا فتي
2: يجينك يبون دورنا مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا فام
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا

0: يا بياتي شرك
1: مظاهرني بيه فلاي اذا تشيهنا
0: ساشي فنوي بيتا فتن
2: يا جنك يا بندورنا مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا ثان
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا